داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز قرتي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو

0: جا ايمي كورت باتشينا سراوين بويك زور زور حزمان لتشايا جا السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: جا لهامي خوش سر لو رقيا كالك خويتو نان بخويتو رق لي رشاد شاكلة تنشتايا
1: هلا والله بخير ان ياخو ست ساوة كان
0: دانقو باس باش
1: ست ساوة مبرزي
0: ياخو باس وشايا بو كتاك
1: انشايا بو زنابتا
0: لرقيا وكاتا بيديو
1: مطانا بلا
0: امرو با چا امادي توانيا لبيس بالاك او كوچاي چيلر امادي اي چونا خلق چا خواد استا نالا گرما
1: بره والله گرما بلا ام هر چا كرد هر چا خواد گرما گرما سرماي بوني چاي بخوار
0: خوشه
1: اره والله اره والله بتاجي چاي جگه چاي خوش بو بزن لي تو دا چاي خوز جي شي کی جوان خوش ديش
0: او دارانه چي علي باب چوكي داونا وا
1: داري بلا لوكم
0: هر بو چا كه بكاري هني
1: اره والله هر بو چاي
0: ها يعني بخلص چا كه نگش نو هر بدار اي گش
1: نه نه هر خلوز داره طبعا خلوز ني كوتري بلا نا كوتران لجيري او كوتراني بو كوتر و دار اره والله داري برو
0: راستا. بس تشاو خوش بخواي قورا رزق با إن شاء الله. بس تشاو خوش.

0: خوشیستانی شاشه جوانکی خاک تیوی لحرکی که بین جوانترین سلاوتان لبید خوشحالین امروز لعقه کنی برنامه ملوان که هاتی نولای اوی خوشویست لپرزگه که تری کردستان امرو لپرزگه حلب جن بگمان برنامه ملوان که لحر شونک خانم کربکات و خزمت که برنامه ملوان که جلوه یا بای امرو خاتو کوستان اکرم للامان میوانو باز لا ازمونی خوی لپالو تا باز لا یادواری منالی خوی من بوده که خاتو کوستان سلاو دوید
1: سلاو لعویش سپاس بو ام بسر کردنوی بخیر بین سر چاو بو شعر جوانکی حلب جا
0: زور سپاس دکم ماشالله جلکان زور جوانه
1: ماشالله خود ماشالله خود جوانی سپاس
0: گرنگی بجلی کردید؟
1: به تأکید زوریش حزم لیتی
0: باشه با دوامی روزانه بکارین یعنی او تنها مناسبه کانا
1: با دوام نخیر لبروی من لسر وکاتی زن خوی حالا بجا دوام کم ایستا بلام هر مناسبه یک هبید هر بونه یک هبید پیم خوشه بلام لجیانی روزانی اسایی ما زور جربه بی مناسبش با سردانی مالان یعنی با میوانداری کاتی که میوان یک دیه لباتی خود بگاری جلی کردی لبرکم زورم حزله ایتی با تأکید
0: باشه با کلوانه کتابی دیاره حزد لجل رسانه کانی شوانیا
1: با تأکید خوشم با تأکید یعنی یکی که مرکی رسانی باو با پیران من او مثلا ننک من پورکان من یعنی کاتی که ادبین ایم بینید یعنی بمشه وی بو یعنی با دائما لبریانه بو همو ایشو کاری که جیانی روشانی خوش یعنی پیوه کردو همو شد راحتنا
0: راستا زور باشه خاطی کستان حزم کل لازاری خودتو باسی پینی ما حتن تا چی گرکی و لتمنی چند سالی ولم گرکی آبوی
1: بله سپاس بو ام بسر کردنوی براسی یادواری که تک باسی یادواری منالی تکید ادبات و بو سردمی که منالی همو او جیانت که گزارت کردو و کشتریت یک بمیش کتایت ام گرکش که استعمال لیا و سامین اتوانم بلیم اما گرکی که جیانی منالی لیره بوا من لا سی ای سرطایی و حتاکم اتوان بلم تا دوی ناون دی لیرا بوین اوش قناغی که قناغی منالیا اروی تا بردرگاو اروی بو خوندنگاو لگل هاو رکان تا برکوتنکی زور باشد هبوا او ساوکو ایسن نبو منالان هموی لمالاو بیتو خریکی آیپاتو ام انترنیت تکنولوجیا که بشوی که ایسا براسی میشکی منالی داگیر کردوا امو بو خو من که لخوندنگا احاتی نو خواه خواه من بو کت من هبی پچین بردرگا جماری اگ هاوری خوشویستم هبو براسی سی الیرا لبردگا پت پتیان مانه کرد، هلوکیان مانه کرد، هلماتیان مانه کرد، توب قرار مانه کرد، اچون با مالی یک تری احاتی نو،
0: مالا باجی،
1: با دل نیایی و مالا باجی نو مانه کرد، ایسا لیو که حاتی نسر کوتین، بدا خواه ایسا یعنی امگره که با هوی فراوان بونی شاره و با هوی اوی که ایسا امگره که بشوی که زیادر بو با شونی که بازرگانی، بلا مهر بو یا دوری لحزری تاککانا کلیرا جیاون براسی لبیر ناچه توا یعنی ام کلانانا هر هموی اتوانم بلیم چاو شرکی من کردو لکلانی ام دیو روشتونی لکلانی او دیو هاتونی توا او خزانانی کلیرش بون همو وکو خزانی خو من سیر مانه کرد جاری و های کبروش تینا اگل نیو روش لیونان من بخوار ده یعنی مالا و هیچ گرفت یکی نبو امانو لمال فلان کسین یا اما چی من یکی گوره مانه بو بو خود زانی او ساخانو هموی شرقی بو حوشه یکی گوره ها بو توالت و حمام لپیش ها بو دو سی جود لسر ها بو چی من یکی گوره مانه بو زور جر مالا باجینا من لمالی اما اکی یا لبدرگای مالا و امان کرد اما انا براسی همو یادوری که زور استما
0: اسم پیوندی کمالاتی ما به کسان خم؟
1: بده خواه یعنی اسم پیوندی کمالاتی نما و بلام او هاوریانم که لو سردمی منالی آبون اتوانم بلام یعنی تارادی پیوندی که من هیا زور جار کو ابینوا یکتری ابینین اگر چی هنی کان لسلمانین و هنی کمان لیرین بلام کاتی که دعانی شین بتأکید بتأکید که یکتری ابینین یکی لقصا کان من بیروری کاتی او فتره یک کمنال بوینو کچون بسا دو ساکاری و سانایی بخو من یاری من اکردو ببه هیچ گرفت یک
0: دکره بلام دالی که چون بوید؟
1: ولای من بخوم مناله کی بزیو بو یعنی اتوانم بلیم لخیزانه که منایی که کم لو منالانه که توزیک حزم با سرکشی اکرت
0: باشا
1: مثلا اگر بیان و تایا بمو تایا روما درو بیان و تایا مرو ابوای هر بروشت معه يعني أو أي شكل جورة سركشة كان أتوانا بلهم هتاكو إستج بزور شتيما ما وتوه بونمونا بمعنى وانا معنى وإستا إما لروجلاتينا وراسا لكمالاك في لكمالغاياك أجين تاراديك أتوانا بلهم جنان توشي شنها كيشو غرفتو مشاكل أبنوا إيكيقوم ألواني كهميشة بيستوما داكو كيلا ما في جنان كم هميشة بيستوما مثلا أو بربستانة تيبارينم كأبن ريقر لجياني روجانما أو إيكيك ألواني كأتوانا بلهم من كسي كي بزيو بوم و سركيش بوم لجياني روجانما
0: باشا لم قراكيا تشتيك زور زور لخيال تماويسة بس راتي كي خوش بوم باس بي
1: بس راتي خوش
0: شلقم دراو سيابو بيان لقل رفي وقيان لقل خيزانة
1: كتا اوسا بابتيك هبو من اعلان اهاتن جرس يعني ايالة درقاي مالانو رايانا
0: رايانا كير اوت كردو كيزان خان
1: بولي من كردو ما بلام مثلا بلين مالي ايما ايما بيانش خوشكو برايك بوين
0: باشا
1: بيانش خوشكو برايك بوين كاتك كجرز أدرال مال ما إنه ران أكرت كأهاتين كباوكم أرشت أي كده وككزنابو ترابو أوني ويزاني مثلا كوري جنجة وبوك تكان هاتون أو خوش بو مثلا أو باوكم ترابو أو أخسيكي أكرت بدل يا يوا إما خوش معن هاد لقل أو شن هاوري ما هابوين جاري وهابو أشوين بونو منا بينشج هاوري بون أشوين جرس مال المالي يكيك لهاوري كان يعني كتي أو مالش مال لقل أبو جرس مال الدرجين مالي خواني أو رامانا كرت يعني أما أتوانا بليم هر وكو كاريك بو لو تمنا لو كاتاني إما يا باوبو يعني من الان اويك تشكر بويا وتشكج بويا ان جالي رأي ما هاورا كان من جوازين ابو مثلا كربيت يا اخو كجبيت يعني همو قران وكشاني قرق بيك وكا بيك ياري معنا كرد بيك و هلو كان معنا كسو هلو كان يك لا ياري قران كان توب قارن مثلا بات باتين فرقي نبو هر هم جوازين ابو بيك وكر كان وكشكان همو ياري كان معنا كرد
0: باشا من الاني اس زيادة بتكنولوجيا وسرقالن كام يعني في بعض ما ميك جاران وسردمي إيوة كم نالله هات الدرو ياري أكل يعني مسردمي اسم نالله جورا ويو أيبادك موبايلك بدأ استوى
1: أزاين شونا همو هنيك يعني كان رهندك هي أو كاتي إما أم سوشيال ميديا بمشي وي استنبو أتوانم بلم أو طاقي كي باشتري في أي أيت لبرويتو همو جاند همو جسد لقلي أجولا مثلا أروشت الدرو أروشت جويكي كوا أروشت فضائكي كوا قال هاوري كانت يعني شن بركوتنيك ابو مثلا جاري وهابو لواني شرش ما بكر دايو ليك تريش ما بايو دواي ساعاتك بيك واشت ابو نو بلام است توركم ملايا كان توركم ملايا كان شو سوشيال ميديا اقد بيتو بشويكي ارياني بكار بيت وبشي اول شي تابد من البروات الدروا بلام بدا خو است جيان وهاي اللي هاتوا هيج دايكو باوكيك متماني اويني من على كي بنيره تبردرقه يعني كيشو غرفتا كان لوايا او كاتك كيشو غرفت نبو من يشتبكوا أمازون بيا إما قرآن وكتاني جرق بيك وياري معنا كت يعني هجبر كوتني كي نريني نبوة كبيت جرفت لبين معنا يا أخو هس ما كبيا مرة قزي برامبر ما نكرة بلام بدأ خو إستا بارودو خك بشي ويك أتوان بلام تيك شوا يعني متمانة ما ولا بيني دايكو باوكا ك من على كان يا بني رت دروا يا بو نمونة إما أصلا روشتين مثلا مالي بورو خالمان بشو أماينوا يعني زور زور تاني وشو بيك ولا قال بور زاكان مانا ولا قال خالو زاكان مانا لجير يك جيجا لجير يك بتانيا ياري مانا كر بلان بدا خو إستا أو بدينا كينات واني أوش بهي همو أو قران كاريا كتوب رولنا كاويك بسر كمال جاي كرديا خو كانت وان رابشي ويكي أرياني ور بجيرية وما لي لقلب كريت بداخل أول كوتاني اللي بوت وينا بدلني عيا ومن وكو خم جانا رابر دوك زور سادة وساكارو سنة وخوش تريش بو
0: بعشا كريستان خان بداخل أو كارساتي كبسر فارس جه الله جاها وشان زيسيا خطو خان وادا كد لي ربون
1: بلا بداخل وانا بلم أول كيكل الروج ميجو نهامتي كاني جياني من بتايبتي چونکه من بخوم لتوانی شانزده سی نو صد هشت و هشت لناو حالا جیابم یعنی همو توانه کم بچای خون بینی يعني دوای او کا رشتینه گوندی عبابلیه کا زیدی با او با پیران معنی نمان توانی ده حالا بجاب بمینی نوا دوای روشتین بۆ ئێران بەڕاستی ئەمانە هەر هەمووی گێرانەوەی زۆر ئەستەمە یعنی ئەگەر کەسێک خۆی لە واقعەکان نەبێت زۆر ئەستەمە بەرامبەرەکە دەست هەست بەو ناخی ئەو کەسە بکە کە لەنا ئەو تراژیدیایە بووە کە ئەو تاوانە گەورە دەرحەق بە شاری هەڵەبجە کراوە لە ماوەی چەند کاژمێرێکە زیاد لە 5000 کەس شەهید بێت ئەو هەموو کەسە ببینی بە بەرچاوی خۆتەوە کە گازی کیمیاییان بەس پیاڕژێنراوە یعنی ئەم شارەکە تۆ ئەیبینی ئاسمانەکەی جگە لە تەموو بوخار و فرمێسکی دایکان و باوکان و مناڵان هیچی کەو بەدینە ئەکرد
0: هیچ چیرۆکێکی لە خەیاڵە هەیە کە تا ئێستا
1: بەدڵنیایەوە من یەکێک لەو چیرۆکانی کە ئەتوانم بڵێم لە هەموو چاوپێککەوتنەکانمانە باسی ئەەکەم چونکە ئەتوانم بڵێم کاریگەرێکی زۆر خراپی لەسرم هەیە زۆر جار لە ژیانی ڕۆژانەمە بەبێ ئەوەی مەسەلا بیری یعنی شانزەی سێ بکەمەوە یاخو ئەو ڕۆژە کاتێککە ئەڕۆم لە ناو سەیارام یاخو لە ماڵەوە کە ئیشی ئەەکەم یعنی وەکو بریسکەیە گێت بە مێشکمە ئێمە پێنج ڕۆژ لە گوندی عبابێ لێ بووین دوای ئەوەی کە هەڵەبجە ژیانی تیانە بوو بەهۆی ئەوەی کە ئەو مەوادە کیمیاییانە ڕژێنرا بوو خاکەکەی پیس کرد بوو خواردنی پیس کرد بوو لە ڕێی سەیارەی ئێرانەوە کە پیانەوە زیلی ئەسکەری پازدار ڕۆشتین بۆ ئێران ئەنج ئێمە لە گوندی ئەنەبەوە دەرچوون بۆ هەورامان کە لەوێەوە ڕۆشتین بۆ ئێران جادەکە ئەوەنە ترمتیایە کەوت بوو تەوانەمە چوار ڕۆژ پێنج ڕۆژ بوو ئێمە شانزەی سێ بوو ئێمە تقریبن 21 مانگ بوو یعنی لە هەڵەبجە دەرچوون ئەو هەموو لاشانە هەموو لەبەرەوەی مابوونەوە لەسەر ئەرز جسمیان بوو بوو بە دوو ئەوەنە یعنی حیواناتمان بینی بوو مانگا بزن ئەوەی ترکە تۆڵی پەلەوەر لەو ناوە هەمووی بوو بوو بەوەنە سیارەکەم مەجاالی نەبوو بەسەر جادەکەیا بڕوات یعنی ئەوەنە ترم کەوت بوو ئێ ناچاریش بێ ئەبێ دەرچێت اینجا ئەو کاتە ئەوەنە ترم کەوت بوو ئەیان و با مناڵەکان سەر بەرز نەکەنەوە نەیبینن من هەرۆک وتم تۆزێ بزیێ و هار بووم ئەو کاتە من تەمەنم 21 ساڵ بوو هەر ئەمیرنی سرم بەرزکەمەوە لە مەحاجەرەی زیلە ئاسکەریەکەەوە کەی پازداری ئێرانی بوو سێری دەرەوە بکەم کەسەری دەرەوەم کرد تای سەیارەکە ئەڕۆشت ینی ئەوەنە مەجاالی نەبوو بەسەر تای کەسێ بەسەر لاشەی کەسێکە ڕۆژ بەسەر قاچیە ئەجا قاچی کاتێکە کە ئەڕوات ئاوە حرەکەیە دەکات تەکانێگەات ئەچێتەوە شوێنی خۆی بەڕاستی نەمزانی ئەوە ژن بوو پیاو بوو گەنج بوو بەس ئەوەنە ئەزانم قاچێکی درێژ کەوت بوو تایی سەیارەکە بەداخەوە کە ڕۆژ بەسەری حرەکەیەکی زۆر ناخۆشیەکە یەکێکە لەو یادەوەریانەی تر بەمردن ئەوەم لەبێرە چێتەوە زۆر قرز بوو زۆر زۆر قرز بوو بەڕاستی
0: باشە چ شتێک هەیە کە تایبەت بێ بە ژنانی هەڵەبجا ئەگەر لە کۆنا بیان لە ئێستا بێ تایبەت بێ بە ژنانی هەڵەبجا چ شتێک هەیە
1: ژنانی هەڵەبجە ئەتوانم بڵێن سیفەتێکی زۆر جوانیان هەیە ئەو سیفەتە جوانش ئەگەڕێتەوە بۆ هاوکاری هەردوو ڕەگەس ئمە کاتێکە باسی ژن ئەکەین کە لە هەڵەبجەیە ئەڵێن پێگەی زۆر باشیان هەیە کەسانێکی زۆر نەرمونیانن کەسانێکی زۆر لێبوردان کەسارێکی زۆر زۆر بەتوانان کەسانێکی زۆر هاوکاری بەرامبەر ئەەکەن ئەمە بە شێوە گشتیەکەی ئەگەر بێت و ژنێک لە هەر شوێنێکا ببینیت من بە تایبەتی باسی ژنانی هەڵەبجەکەم بەڕاستی زۆر لە خۆ بوردن یعنی ئەگەر ئیشێکیان پێت هەبێت ئەتوانم بڵێم ئەوە زۆربەی من لە ڕوانگەی خۆشمەوە سێری هەموو ژنەکان بکەم گیانی هاوکاری زۆریان تایە هەڵەبجە و هەورامان و شارە زۆر خۆش بەختانە پێگەیەکی زۆر جوانی ژنی هەیە ئەمەش ئەگەرێتەوە بۆ ئەو لێک تێگەیشتنەی بەرامبەر ڕگەزی بەرامبەر کە متمانەیەکی تەواویان بە یەکتری هەیە کە متمانە هەبوو لە ژیانە لە بینی هەردوو ڕگەزە هەموو شتەکان جوانە بێت هەموو شتەکان سادە ئەبێت خۆشبەختانە ئەتوانم بڵێم لە چەند ساڵی ڕابردووە تاکوم ئێستا تند و تیژی بەرامبەر بە ژنان ئەتوانم بڵم لە ئاستی ناتوانین بڵین لە ئاستی سفرایە تند و تیژی هەبوو بەڵام ئەگەر بەراوت بە شارەکانی هەرێمی پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقیش بکەین کەمترین حاڵەتمان هەیە ئەوە ژێکێکە بۆ ئەو شانازانی کە بۆ مان گەڕاوەتەوە و ئەمەش من بەڕاستی بەس بە تەنها بە توانای ژنی نابینم بە ڕگەزی بەرامبەریشی ئەبینم کە پیاوانن کە توانیویانە هاوکارێکی تەواوی ژنان بن و هەروەها ژنانیش هاوکارێکی تەواوی پیاوان بن هەتاکۆم بتوانن ئەم کۆمەلگات تەندروستەمان بۆ بەرهەم بێنن
0: باشە کەواتە ژنان لە ناوخۆیان دەلخ پارێزگە هەڵەبجە پشتگیری یەکتریەکەن
1: بەدڵنیایەوە بەدڵنیایەوە ئەوە یعنی شتێکە توانم بڵێم یعنی ڕەنگی یاوەتەوە ئێمە گرروپێکی جنانی هلا بجمان هیا همو او بپرسه اداریانه ایتیای که پوستی بالایان هیا توانیو مانا لو گروپه خومن ببینه و اگداری یک تری بین
0: باشا لخانواده که خاتو کستانه چون گرینگی درا و بخانمان تا چون گرینگی درا بوی که خانمه کت لدره و یا خود بخوینه
1: سپاس با او پرسیارت من حتا کم لجیانه ما هم قرزاری دایک مباوکمه مراسی ایما لشخانی عبابیلین اتوانم بلیم لو کاتیا دابو نریتی کمالایتی وکو ایسته نبوا که بم شوی فراوان بید من باوکم ما مستابوا دایکیشم خوندواری که کمی هبوا پیونچ خوشکو برایک بوین یعنی همو کاتی باوکم ایوید هر شوار خوشکا کل لایکو انجا براکتا يعني قد فضلي براكم عن كتا خانج بوا نيا وبسر إيميا همو كاتي يعني بيش جيري ما بوا همو كاتي ك بابشتي ما كردوا يكشتي نمونت بوا أجر ما من خند كاربوم لبي مانجا تكنولوجي كركوك لصال يزارون وصو هشتاو شش هشتاو حوت باكم أو كاتي تلفون نبو يعني باكم سرداني أكردم بوا زان بوا بي مانجا كاتي كلام أما يوان أشوا اوتيل هاوري كرم هبو شول لا هاوري كركان امايو يعني استج هاوري كركان بيم الين الين كستان تولجياني كي او كات لجياني كابوي زور بشت جديد هبو او هيك كلواني كات وانا بلم قرزاري باوك مودايك من كاز همو كات بشت جديد كلي بلان بداخو اتوانم بلم من نمتواني و بشكي كميش بيت او قرزه دایک و باوق به ما ولی برای زور زو کوچی دعایان کرد. من اتوانم بلم زور با هوی سرکش یکانی جیان ما و بچ داری کردنم ل رخت نکن بشه وی کنی هنی و خوبیشان دان نکن. اما من اتوانم بلم زور عزتی دلی دایک و باوق ممیا و جارک بیرمی ل خوبیشان دان نکن کل حالا بچه اما کرد. بو بتیون تو کاتک خوبیشان دان نکن رژیمی بعض او هز آنی رد بو بلاو پیکردن بولی دان من هتاقم اسر شانم خنقت فنی پیوی اوکاتی مجلی خوندن گمان لبرابو کبلاویم پیکردن چون ما چون خم شرده ول مالک نمتوانی بیم دروا هتاقم تاریک نکات او مالک تیاب بوم سوسواره کد مالی هوریکم بو دایکی هوریکم ک تاریکی کرشو چوب مالی باکم و تیان خمد نبی کستان ل مالی ایمه دایکم هد به عباو منی بردوا براسی کاروشتم باوکم زوری لیا یعنی وقتی اگر تو بگیری دزگیر بکردی از عنی آوانه چیالی اکردی یعنی خو اول خوشویسیا بو اول دلسوزیا بو باوک بو منعلا کانی نالم لجیانی سیاسی ما زور از اتی دلی دایکو باوکم ما و روحی شاد بتو همون کات دارا گردن از ایالی اکم
0: انشالله گردن از دارا
1: والله از این شونا اجری دایکو باوک زور کرده که خود ابی بدایک او که تازه زنیت، یعنی دلی دایکو باق بوم نالا کند شونه. یعنی میش است از زنم او هم اگر تندو تیجی کم برم برم کرد به همون لذت صازی آبون. بلام آوان که تندو تیج بون لقل منه، یعنی من ران و استام لکار کم. یعنی هر بر دوام بوم لایشی سیاسی و رخسنو. اما نه همون اتوانم بلم بو اوسر دم کاری که قرض بوا هر واسانه نبوا کبتوانید بشوی کی نهانی و یعنی کتیج بیتو ولا خزانه کی پاریز راو بیت و کوتم امله شخانی عبابیلی بوین پنج خوشگو برای بوین توزه کاری سیاسی قرض بو بو ایما بلا من توانیم او سرکشی بکم و اگر چی من پشیمان نیم لی بلا من اوی که زور جار ازار ایاد او بو کمن ازاری در باقی ماوا
0: دستکان خوش بخاطی کرسانی مجیوی سرکوتن بو خوازین بگو من لما برگیا ناوستین ایما کامل دبوی کمان ماوا باید لگال من ابن اتینو مالی خاطر کوستانو نیوش بحثی هندگی داری ترکن.
1: باب سواز بو ایو فرمون.

0: لرا راديوي خاكا نو نو بوينت ياك
1: كوراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكا ودبستن نو تو نو بوينت ياك

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو